0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انتو
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: والحليب.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير
0: والدنيا. سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: حليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
2: لا بلشي أنا... بنور حجار
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل
1: والقدير إلي متري وسارة عبد إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو

راح الليل وجهك بعده هون, راح الليل صوتك بعده هون.

0: التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: خير، شو في؟ احكي لي، ساكت؟ عمين عم بتكذب؟
2: طوق لبل على لسانك.
1: ليك هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عينيك، جننوني عيونك دولا شفتهم حنيت.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس. لا تستنى.

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل. وإلي متري
3: حط القدير تميزع.
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
4: يقبرني موديلكن وألوانكن.
5: دخل صوتك انت دوا للناس.
6: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
4: لحظة انا شو بعمل؟
7: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
4: يلا ها ها.
7: انت عروس لبنان والله من القلب هيك.
4: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديكسيون.
8: وتذكري حنا السكرة
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: أغاني أغاني
1: جديد برهان الشعار نام يا جرح.

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نزوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
1: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
0: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
1: من فوق اللي بدعت لسانك
0: تعريف. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
4: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
3: نحن معكم وحدكم سوا.
5: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري
3: لوين.
6: بعدني جاي من السويد وسألتيني ما عم بعرف سوق.
3: أكيد.
7: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
3: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية، نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
3: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 إلى 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد نصيف زيتون يا غرامي.

0: موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دواء للناس.
2: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه؟
0: لحظه انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولات، اعطيني عبوطه حبيبي.
0: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب. عيد
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

بس اضحكي.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبد إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
2: عم حس إني غريبة
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
2: كل ما غني
3: بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني
2: تعال نسهر سوا مع بعض شوي جرق ايه مش كنت نسيني
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس
4: تقصوه من دلالة هتسابقها بحال
3: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
4: شو رأيك كستوران في الدنيا وندور
3: رح تبلشوا الويكند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
4: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
3: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الساعة 1 PM بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا لايف.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 اف

0: العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: خير. شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم بتكذب؟
1: انطق ليه بدع تلفينك؟
0: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
4: يلا بدنا نولعها سوا ونضحك سوا ونغير جو سوا.
5: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
4: تفضل.
6: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
7: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
4: يقبرني مضيقك.
7: ملعانة ملعانة.
4: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
8: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: طب الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انتو
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

هون تعا بوري تعا بوري تعا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الحليب.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير والنيات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: الحليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبد.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبد ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو. يقبرني موديلكم وألوانكم.
3: دخل صوتك انتي دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
5: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها
5: انتي عروس لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
0: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي
1: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإزاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج والعاني, هيدا اذاعه اغاني اغاني
3: والعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.

0: الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: شوفي احكي لي ساكت، عمين عم تكذب
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي، اذيتك، قربت صوبك شي، لكن هيدا الكره
3: من فوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: بحب أقدم واج البحر والطير والنيات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
5: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو يقبرني موديلكم وألوانكم
2: دخيل صوتك انت دوا للناس
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه
0: لحظه انا شو بعمل
4: اعطيني عبوطه رولات اعطيني عبوطه
0: يلا ها
5: انت عروس لبنان والله من القلب عيد
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم السيارات ايدينا لفوق لا ما حدا يترك الديركسيون
6: وتذكري حنا السكرة
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش كنت نسيني لأول مرة لايف تي في ريميكس أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: العالم بالعالم. طمنوني عنكم كيفكم اليوم، اشتقت لكم كثير كثير. بتعرفوا انه امبارح ما شبعت منكم ابدا، وخصوصي انه في كثير اصوات ما لحقت اسمعها، مدري وين كانوا مختفيين.
1: كل لما الوقت الحلو يجري هنقول له برضو لسه بدري.
0: فنزاتي حبيباتي وير ار يو؟
1: جو جميل واندماج، ما الصحبه احلى حاجه كده ولا ايه؟
0: حلقه جديده من برنامج ولعانه معي انا رولا شاميه، بتبلش معكم هلا ولا مده ساعه ونص من الوقت. ساعة ونص ضحك حكي وطاقة حلوة، يعني باختصار منبلش تحماية للويك أند سوا. يلا بدي منكم تعلوا الصوت، حضروا حالكم وخليكم معي لأنه اليوم شو بدنا نولع.

كمان الأهل مين رجع أولاده على المدرسة ومين بعده عم بحضر للرجعة على المدرسة. بعدين كمان طمنوني كيف جيبكن، كيف هالأقساط معكن، كيف أغراض المدرسة، الكتب، القرطاسية، الشنط، جبتون أو بعد، أسعار الأوتوكارات، عن جد والعاني والعاني.

ما بلش اسمع فويساتكم واسمع اصواتكم الحلوه اللي دايما صرت من التنين للجمعة معودة اني اسمعها من الساعة 5 للساعة 6:30. عتبي على غادة ونجوتا، وين كنتوا مبارح؟ ما كنتوا معنا بمهرجان عيد ميلادي، شو كنتوا عم تعملوا؟ على السريع بدي جوابات.

0: عبد الله الكوراني من عكار. رولاتي حياتي والغالية على قلبي، مساءك حب وغرام. في كلام بينقال لمجرد الكلام، وفي كلام بيطلع من القلب لأنه في ناس وجودها بحياتنا صار جزء من أحساسنا، وانت من هالناس، ولهيك كان لازم تكون هالكلمات إليك وللكل يلي كانوا سبب بهالمحبة الجميلة. يعني شو بدي أقول لك، شكرا كتير كتير لك عبد الله دايما على كلماتك الحلوة اللي نابعة من القلب، يسعد لي مساك. كمان مروان يسعد مساك، الحمد لله على السلامة يا قلبي. مروان من علي، تحياتي لك يا مروان ولكل مستمعينا وأحباء قلبي بي علي. إلي
1: بونسوار رولا.
0: بونسوار يا إلي،
1: نحن اشتقنا لك وانت منيحة ان شاء الله بخير. طمنين عنك، انت كيف كانت ليلتك من بعد البرنامج؟
0: والله يا إلي الحمد لله كتر خير الله أكتر مما بستاهل. انبسطت كتير بارح أكيد بالستوديو بالسوربريز الحلوة، انبسطت بالمعايدات تبعيتكم بأصواتكم بمحبتكم، وكمان صاحبتي كمان كانت عملت لي هيك عشاء لذيذ عندها بالبيت، قصت لي جاتو وانبسطت. فنشكر الله الحمد لله مبلشة حلوة سنتي.
2: بونسوار لاتي مع شريطة، بدي لك هابي بيرثدي عبال مية، خلينا هالصوت الحلو كل يوم عم نسمعك.
0: حبيبة قلبي يا ريتا، مرسي يا حياتي، انت كلك زو انوس.
3: هابي بيرثدي رولاتي، انا امبارح عيطتك واليوم رح ارجع عيدك. امبارح كانت ليله العيد واليوم العيد. بقى كل سنه وانت بخير وتنعاد عليك رولاتي.
0: ميرسي
3: عبال المية، هيك مع تقروس يعني تقروس خدود هيك. انت يا صغيري يا صغيري، يلا عبال المية. وانا ما بقدر كثير اسمعك لانه عم كون مشغول بين الساعه 5 والساعه 6.
0: ايه
3: اي لاف يو،
0: اي لاف يو مور يا انيس. لا لا لا، ما فيك تكون مشغول عني، ما فيك. كمان عم نسمع
4: يا رولا، صار في كذا عبء على الاهل وعلى التلميذ. التلميذ بحملوه كتب على ظهره اكثر من تقلو، في عبء كمان تاني على الاهل، يعني عبئين
0: 100%، لانه عن جد صار شيء مش طبيعي. يعني غلاء الاسعار مخيف، مخيف جدا جدا، إن كان أقساط المدارس، الجامعات، الأوتوكار، القرطاسية، الكتب، الكوستيوم المدرسي هلأ كمان هيدا إكسترا، ما بعرف.

0: ما بعرف يعني هالعيلة اللي عندها أكتر من ولد كيف بدها تقدر تأمن لهم على القليلة على القليلة علم بس. هيدا ما عم نحكي عليكم عن الأكل والشرب وكل هيدول والاستشفاء والطبابة وال. خلينا نكفي ونسمع الست نجوتة مدري وين كينة
1: ولك يا رولاتي شو الفيش على هاي يا رولاتي ولك انت بارح طلعت على الهواء أنا قالت لي غادة مع هالجمعة كلها ما في رولا أخ يا غادة أخ ما بديش تطلع حسك هالجمعة يا غادة رولاتي بارح كان عيد ميلادي كان لازم نولع يا رولاتي وعبال ميلة إلي كتقبريني شو هالعيد الحلو يقبرني ولدك كيف يا رولاتي بارح وأنا قاعدة متكعبة بالبيت يا غادة ما بدي يطلع حسك بقى ونقطع السطر يلا عبال مية يا رولاتي هيك هيك مري هالنهار مبارح وما احتفلنا بعيدة كنت انت لايف
0: شفتي
1: اوكي طول لي بعمرك يلا على السنة
0: حبيبة قلبي يا نجوتة استفقت لك وسألت عنك مبارح على الراديو وقلت لهم ندري وانية هي والغد غودة غاطسين انا بدي اقول لك ينعاد عليك يا حبيبة قلبي بالصحة والعافية والبركة والبحبوحة ويخلي لك هالعيلة الحلوة وتضل فوق راسهم ويخلي لنا اياك يا ناجو
1: يا رولاتي شو كنا عم نعمل؟ قالك انت عم بتحسر عم بقول رولاتي مش على الهواء والجيران يقولوا لي ما ولعتيها مع رولاتي بعيد ميلادي ولك انت عم باكل ضفيرة ولك انت عم بتحسر وانت طلعت لايف ولك دقي لي على البيت اخي يا غادة بدي اشوف صورة وجهك يا خاطة والجيران يقولوا لي يا عمي كيف ما ولعتيها هالسنة مع رولا
0: هيك هيك
1: خلص رولا علي ضغطي
0: لا لا لا
1: يعني وقفت قلبي ونقطع السطر
0: حبيبة قلبي يا ناجو لك سلامة قلبك عيدك كمان ما بدنا ننسى انه عيدك بدنا نسمعها هيك اغنية حلوة مهدات مني لا نجوتا بعيد ميلادها نسمع فويس بهذا الوقت
2: يا الله يا الله شو زعلنا وانا روي لجمعة الجاي كثير زعلنا لانه ما عيدناك امبارح كان لازم نعيد نجوتا عيد نجوتا كمان وحياه الله زعلت قالوا لي لجمعه الجاي ما نقدر نعيدك كان عيد عليكي عبال مية يا رب ونعيد نجوتا كان عيد امبارح وكثير زعلنا كيف ما تواصلنا معك امبارح انا شفت على الانستغرام بس ما صدقت يلا منحبك قد الدنيا كلها ونحن معك ونعتذر منك يا رولا
0: حياتي
2: حبيبه قلبنا حبيبتي انت وعبال مية نجوتة خليلك الاحفاد وخليلك عائلتك يا رب والله يا رولا انا هلا بقدر اخلي بنت حطر لي اغاني على الابليكيشن لان انا مدوره السياره وعم بحكي معك انا عم بجيب بنتي من الجامعه رح يبيعونا البيت بالجامعه رح نعرض البيت للبيع اي والله العظيم
0: حبيبه قلبي والله
2: يلا انت معنا ونحبك قدني كلها رولا نحن معقولة تكوني انت وعيد ميلادك وما نعيدك رجلها نافرين هي النهار تنعيدك فيه ونولعها واليوم حنولعها وخلينا اياك ويطول بعمرك وان شاء الله الله بيحقق لك كل احلامك يا رولا بتستاهل كل الخير كل الخير نحبك قدني كلها
0: حبيبة قلبي يا غد غودة مرسي على هالكلام الحلو منرجع من عيدها نحن لنجوتا على طريقتك

0: 100% يا نجوتا. وكمان بدي عيد كل اللي عيد ميلادهم هيدا الشهر, شهر الاحتفاليات, يعني يخزي العين كل قديش اشتغلوا الام والبي على راس السنه لحتى اجوا كل هالولاد بسبتمبر. كمان عم نسمع جولي.
1: بونسوار.
0: وإن شاء الله يا رب هيك من هلأ لوقتها تتسهل هالأمور وهالدولة شوي تحس بهالمواطن اللي عم يقدح ما عم يبقى معه فرنج بأول جمعة من الشهر. يعني
2: هاي دولا هابي بيرثدي, أنا عطول بسمعك بس مش عطول ببعثيك لأنه ما بعرف, بس تتذكريني أنا إلا
0: حياة قلبي يا إلا. وأنا اشتقت لك كتير كتير واشتقت لها الصوت الحلو ومبسطت أني سمعت صوتك.
3: رولا يا رولا
0: سمورة وينك مبارح؟
3: أنت جيت ما انتبهنا كل يوم عم دوي ما عم لقيك على السمع.
0: وكيف مبارح؟
3: لا أنا شفت على السوشيال ميديا أنه احتفلوا بعيدي.
0: ايه
3: عبال مية يا رب.
0: مرسي
3: والله اشتقنالي. وانا شو جمعتين؟ لا يا جمعتين لا. خلاص يلا ركزي خليكي بالبروجرام.
0: خلاص ركزت يا سمورتي, ركزت يا حبيبة قلبي. برهوم
4: هارولاتي يعطيك العافية, وكمان اليوم من عيدك كمان من قلك عقبال المية إن شاء الله يا رب.
0: مرسي يا حبيبي.
4: أنا الحمد لله خلصنا مدارس وهلأ بعد عندي بنوتي الصغيرة بعد عندها هلأ تاني سنة ماستر بتخلص إذا الله راد السنة. الحمد لله
0: الحمد لله. الله يخلي لك إياهن يا برهوم, وإن شاء الله هيك بتشوف البنوتة مع أعلى شهادة بإذن الله. اللي مش قادر يسجل ابنه يروح على اللي مش قادر يسجل ابنه يروح ينقضه بالنافعة. انقاض يعني عن جد شر البلية ما يضحك.
5: بونسوار يا رولا. بونسوار. شعب المية يا رب ان شاء الله بتحقق كل احلامك من اليوم وراح.
0: مرسي يا احمد.
5: بتكون السنة اللي على اللي جاية خير من السنة اللي قبلها ان شاء الله.
0: خلي لي اياك.
5: معك احمد علوش.
0: اهلا اهلا.
5: والله يا رولا السنة المدارس الاسعار مفولة كلها مطيرة السنة. اوتوكاريت والكرطاسية والكتب كله فوق بالريح. اقساط كلها بالريح. شفنا اللحى للحى. لو هم واصلين ما حدا عارف شيء.
0: ايه والله.
5: لو هم بدهم يوصلوا مع الشعب ما حدا عارف شيء.
0: ايه والله يا احمد هيدا اللي عم نقوله لانه طالعة الصرخة صراحة يعني مش هيني. علي ضغطي من ورا غادة. دخيل اجريك يا نجوتة ما قلنا غيرك.
6: بونسوار ورتي.
0: بونسوار يا بام بام.
6: يا عمي نورتي بهالرجعة. انا وانا بدي عيد امي لحنونة رفقتي الدربة اللي هي حياتي الدنيا كلها. دنا عمتنا اجواء بالبيت. بقلا الله يخلي لي اياك وطولنا عمرك.
0: امين يا رب يا بامبوما. الله يخلي لنا اياها لقلنا كلياتنا.
7: هاي رولاتي.
0: هاي.
7: يسعد مساكي ومسا الجميع. وعقبال المية وسنين يا رب من الصحة والهنا والسعادة. تستاهلي كل خير وان شاء الله دايما دايما نشوفك نجمة بالسما منورة. حبيبتي أنا بتمنى لك كل خير لك وللجميع ولنجوتا كمان. عقبال المية يا رب دلك بصحتك وعافيتك وينعاد على الجميع اللي عيدهم هلأ ينعاد عليهم.
0: حبيبة قلبي يا غنوة إليك فقدة. اشتقنا لنسمع هيدا الصوت الحلو وانبسطت سمعت صوتك. معنا اتصال. ألو
8: ميك. ألو
0: هاي مجدلين. كيفك؟
8: ماشي العائلة بالجنوب يا رود. شو دي خبرك؟
0: ايه خاي خاي برافو
1: جون بانك عن جد الله يخليك بعيد الحلم باغاني اغاني
0: ثانك يو
1: يعني شفنا الفيديو فيديوهات كثير حلوين عن جد
0: حبيبي يا مجد علينا ونحن كمان بدنا نعيدك
1: طالع من الصدق مش انه تصلنا على شيء 100%
0: صحيح صحيح فاجئوني فيها مع اني قد ايه انا بقدر اقفر القصص
1: وانا عم بخصوص الكرتون بالشهي يعني ما بعرف
0: طيب مش بس طيب يعني غير انه شكله من برا بيطير عن جد عم تبصي
1: الكرتون لاني صراحه
0: ايه ما هيك يلا نكست تايم خير بغيره
1: اوكي
0: ميرسي يا مجدلينه ثانك يو حبيبي كلك باي باي باي كمان عم نسمع
8: الله يا رولا بس حضرنا الزفه وحضرنا هيك يعني هيصه عروس مش هيك بيلبق لك ومبين على وجوهه شو بحبوك
0: الحمد لله
8: انت مين ما بحبك ولك يا عم انت مين ما بحبك واللي يقبرني الله اللي خلقك انا قد ما نعتذر منك يعني شو تكوني سامحتي انا
0: ولا
8: اقولي انت تكوني طالعه ومن عايزك يا رولا
0: شفتي
8: تخيلي واحنا بنحبك انت صرتي فرد منا وفينا بنحبك قدني كلنا ايه ويخلي كل بالإذاعة والله يحميهم يا رب وكلنا بنحبك يا رولا
0: وانا بحبكم قد الدنيا والله يخلي لي اياكم يا رب ان شاء الله العمر الطويل وتضلك بصحه وعافيه يا رب مروان من علي شكرا كثير لك مروان كمان عم نسمع فويس قبل ما ناخذ بريك
9: هاي رولا
0: هلو ان
9: شاء الله عبال 100 سنه
0: ميرسي يا حبيبتي
9: كل سنه خير وسنه راحت بال
0: امين
9: ايه والله المدارس يا حرام شو في عالم عم تنظلم عن جد لانه في اولاد حتى اذا بدهم ياخذوا افاده لتسجل بغير مدرسه لانهم ما دافعين ما بيعطون افاده حتى لو رحتي على وزاره التربيه لو رحتي وين ما رحتي لانه بدك تروحي على مدرسه خاصه وغير هيك انه في اولاد عندهم صعوبات ما بيعطون افاده كمان حتى يتسجلوا غير مطرح أقل كلفة ما بيعطون يعني رايحة عليهم على المرتين مش حرام
0: عن جد حرام غنى يعني الواحد ما بعرف شو بده يحكي لا يحكي بس انه هيدا الشيء مش مسموح صراحة أبدا لأنه يعني أقل شيء إنه يتأمن علم الأولاد بهيدا البلد يعني مش معقول
10: هلا عن جد يا رولا راح وقت المزح الحياة الله مبارح معك هذا هيك أنا زهقانة لك عمي كيف ما في رولا بس عن جد لك أنا بعت لك فيديو أنا وباميلا نهار عيدك عملنا لك فيديو ودينا لك إيه وانت شو بدي اقلك ولك انت الشمس الساطعة ولك انت الدنيا انت الحياة انت الطاقة الإيجابية الدنيا كلها والله هيك يوفقك بحياتك وتدلك بصحتك وعقبال مية يا رب يعني انا لو ما شفتك امبارح على اغاني عم بيعملوا لك احتفال بالإذاعة ما كنت عارفة انه انت اليوم يعني لك اخ يا غدا السمع يا رولا
0: هلا بيرجع بيطلع ضغطك يا نجوتة ناطرين بهو ستلميا حتى نحضره ايه بهو ستلميا ان الله راد ببلش ب28 هيدا الشهر وقلت لكم امبارح للي ما سمعوا ثمورة واحدة منهم انه بدي اسمع بعدين تعليقاتكم رح نتوقف مع اول بريك صغير كتير بحلقتنا لليوم نرجع منتابع من بعدها والعاني
11: برنامج والعاني مع رولا شمية بريك ومنرجع
12: تبرد تعبولي
13: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: هو الحليب.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير
0: وكنيات. سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: معكم يا أحلى عالم بالعالم. رح أسمع بعد هيدا الفويس قبل ما ننتقل لأول فقرة بحلقتنا لليوم.
1: عاطف شريس بدي منك طلب إذا
0: بعتي الفويس بالغلط على هيدا الرقم. رح ننتقل لأول فقرة
2: موضوع اليوم.
0: بما أنه اليوم الجمعة أكيد موضوعنا بده يكون مهضوم مثلكن. عندي لكم سؤال، شو الشيء اللي كنتوا مقتنعين فيه انتوا وصغار وطلع بعدين اكبر كذبة؟ مثل مثلا لما كانوا يقولوا لنا جاي ابو كيس. عن جد يا جماعة؟ طب معقولة؟ هولي كانوا يعملوا تروما للولاد من دون ما يحسوا بالمرة. او مثلا ام رعيدة وقتها ترعد انه ام رعيدة جاي تحطك تحت باطة هاي اختي كانت تقولي يا مش لهلأ بعد ما بقدر اسمع الرعد. خبروني انتو شو في قصص تانية كنتو مقتنعين انه مزبوطة 100% وطلعت كلها كذب بكذب. اكيد بابا نويل وحدة منهم. خبروني على 719-9899.

0: يلا رح نسمع أول فويس.
1: بكرة بتكبر وتصير تطلع مصاري بصير عندك كل شيء. أكبر كذبة طلعت
0: هيدي. هيدي أقوى وحدة معك حق 100%. يا جو يا جو ما فينا نقول هيك قصة، ما بدنا نحكي سياسة. رورو بحبك أنا والعاني. رائد شكرا، أنا كمان بحبكم قد الدنيا. عروس زعتر بتفتح الدماغ. يا عروس زعتر بتفتح الدماغ قبل الفحوصات، طلع أرخص شيء الزعتر 100%. كانوا يضحكوا علينا بهاي الخبرية ونحن يلا زعتر حرقة زعتر حرقة. بكرة الصبح حريق. نسمع كمان فويس من فيليب يمكن.
2: هاي رولا، أول شيء هابي بيرثدي وعقبال كل شيء حلو مثل قلبي.
0: مرسي.
2: ثانيا موضوع اليوم حلو، كل العالم بتخاف من أم العيلة وأبو كيس، بس أنا بعدني لهلأ ما تخطيت إنه ما في بابا نويل. يسعد لقلبي
0: حبيبي، مرسي كتير يا فيليب على هالمعايدة الحلوة. وفعلا فعلا بعد ما تخطينا انه بابا نويل مانو حقيقي مانو هون.
3: بونجور لا
0: بونجور.
3: الكذبة الاكبر وقت الام كانت تقلنا بحبكم كلكم قد بعض.
0: يا ويلي، هيدا تقريبا كل الاهل بيقولوها مشان ما يزعلوا الاولاد، بس هن عندهم فيفورت واحد بيكون يا الصبي يا مثلا الصغير يا المهم مش الوسطاني. حكينا فيها هذيك المرة، دايما الكبير أول ولد بياخد الغنش كله، الوسطاني بياكل هوا، الصغير بيرجع بيجددوا شبابهم معه. هيدي بيسموها بلفة، يعني أكبر من كذبة. كمان البلفة 100% أكبر من الكذبة. أفريام
4: هاي سوري على التأخير، أنا ما قدرت أسمعك اليوم لأنه كان عندي رانديفو مع ميدسان. ولا خلصت الرانديفو،
0: يعطيك العافية،
4: طالع على البيت، فحبيت أبعتلك فويس ما ينشغل بالك علي وتعرفي أنه أنا موجود على السمع دايما دايما دايما. أنا الله راد ما قدرت اليوم شارك معكم، شوفك التنين أو بسمعك التنين وبشارك معكم التنين.
0: حبيبي يا أفريام يعطيك ألف ألف عافية، وانبسطت سمعتنا هالصوت الحلو.
5: هيرو نا كانوا يقولوا لنا عشانين ناموا بكير بتقوموا بتلاقوا سكربين جديدة تحت المخدة. نحنا ننام بكير ونقوم أي جديدة، ما كانوا يجيبوا لنا جديدة إلا ما نلبس سكربين أختي الأكبر. هيدي هي من واحد لواحد كل سنة.
0: هيدي يا سمورة كمان أسماء بلفي، ليه لما يقولوا لنا إنه إذا وقع سنة نحطه تحت المخدة لأنه قال بالليل بتجي الجنية مدري شو بتاخده وبتعطينا مقليرة ذهب مدري كادو مدري. آخ آخ، كانوا يخوفونا بأبو مقص بقصلي شو هاي بقصليك هي، وبس كبرنا عرفنا أنه أبو مقص قد النملة. ييه عرفتوه هيدا؟ ايه ايه ايه يا مامي بزرزع البدن.
4: لاتي يا رولاتي ينعاد عليك، ضليت تضحكي فينا تفزرتينا. إن شاء الله نضل نضحك وضلي تضحكي.
0: أمين يا رب.
4: خبرك إحنا بالزمان كنا قاعدين مع بيت عمي وبيت جدي كلنا في البناية، فاللي بيضحك أكثر إنه كانت أمي تكبس زيتون وستي تكبس زيتون، فقال لها زيتونات التيتا أطيب، بقى استعير الكاسة من عند ستي خصوا زيتونات ما بعده زيتونات التيتا أطيب.
0: يا الله. يعني عن جد يخلي لي قلبك يا عمر ولا يا حبيبتي. قط الفيران اللي كانوا يخوفونا فيها، قط الفيران، وكان في حدا يقول لي ام رعيده بتجي تحطك تحت باطه وتاخدك مدري لوين، ولا بذكرك هاي اختي من مصر بتقول لي قط الفيران بيحطوا لنا لبنه تتاكلنا الفرع دينينا. رولا ليه بابا نويل كذبه؟ ليه بابا نويل كذبة؟ لأنه ما بعرف شو بدي جاوب. خلص خليك عنيتك بعده بابا نويل.
6: سعيدة سعيدة أم الرور، يسعد لي مساكم جميعا.
0: يسعد لي مساك.
6: لا والله أنا عندي صحيح كلهم من حبيب، بس في عندي ميزة للصغير، لأني وقت كنت أخدمه على المستشفى بتخلفه هي وفاتي على الأوضة أشط يعني شفته نازل بين جراي ركبت القطو عرفت كيف ما لحقنا على المستشفى ركبت القطو بيدي مش أخذته مني ما بعرف هيدا قالوا ميزي غير شكل عن أخواته كلهم بس كلهم بحبهم وخايف عليهم بس هيدا ما بعرف في شيء ميزي ما بعرف شيء إذا بصير حارته 40 بصير حارتي 40 أنا
7: يا الله
6: ومرسي كتير عليك
0: الله يخليك فوق رأسهم ويخلي لك إياهم كلياتهم ويخلي لك إياه للزغطور عندك حنية عليه غير شكل
5: نار ولاتهم غير الزعتر والزيت أنا كنت كل يوم أعصر لهم لأولادي عصير ليمون وشربهم إياهم عارضيه لهيدا الليمون بصحصح فيتامين سي هلا كلهم عندهم رفلين معدتهم لك ولعتوها ولك شو بكت انا يا تقلا ما في رولا اليوم هلا بالله لا تقلا نحن على السما تحيه لك يا عجاره الحبيب الحنونه عندك اذا رفت عيننا اليمين الله يسترنا بدنا نزعل اذا رعيتنا ايد اليمين بدنا نقبض
0: اليمين بدك تدفعي الشمال بتقبضي يا نجوته سلام وتحيه لتقلا كمان من عنا
5: على سيرة كبس زيتون يلا بدي بلش بمربى التين
0: دي علينا
5: كل واحد بده مرتين يسجل
0: اسمه يا علينا بعدنا بمربى التين اللي ما كنا نعرف ناكله إلنا ثلاث سنين يا ريت دهرت بالليل لوحدي وأكلني العو ولا شفت هالايام اساس كانوا يقولوا لنا انه اذا بتظهروا لحالكم بالليل بياكلكم العو عو ولا مياو

0: كفي نجوتة بتعود عن مبارح.
1: ولدتي على داخل بويس كمان كان يقولوا لبسوا ولادكم كيلوتاتكم بالقلب ما حدا بقى بيسيبهم بالعين، فأنا بعدني لليوم أنا بلبسوا بالقلب.
0: برافو نجوتة.
1: بيقولوا إذا نملت إجريك طلبتي حدا، عرفتي؟ أو إذا نملت إيدك تضرب حدا. أنا ما بتنمل إجري غير بس كون واقف حد جنبي، ما بتنمل إيدي كمان غير بس كون واقف حد، بديش بك بقول نملت إيدي وإجري.
0: عم تستفيدي، إيه عم تستفيدي. بودز
2: لك رولاتي،
0: يا عم اشتقنا لك.
2: لك مسيو، لك اشتقت لكم كلكم كلكم كلكم، وبحبكم عبد الدنا، وانا والله ما عم بقدر لا اسمعكم ولا يعني اكون مشغول، وان شاء الله هالويكند يكون حلو عليكم، وبحبكم كلكم. وكانوا يقولون قبل رحت على البحر شفت كلب اسود، ما بعرف اذا حدا بيتذكرها.
0: خفت منه؟
2: خفت منه.
0: والله ونحن كمان اشتقنا لك يا بودز كتير كتير كتير، قلنا زمان ما سمعنا هالصوت الحلو، ويلا المهم انه يكون في شغل كتر خير الله. كانوا يقولوا لنا بالليل ما تعلوا صوتكم هلا بيجيكم الغول 100%، وكانوا يقولوا لنا ما تقصوا ضفيركم بالليل ما بيسوى لانه بيجوا عليكم ما بعرف شو، يعني اخبار او اشكال وقصص. كان في كتير اشياء يخوفونا منها نحن وصغار، وكنا نصدق من كتر ما كنا بعدنا بارئين، بس هلا نحن وكبار بخبرونا قصص ومنصدق. يعني ما بعرف كيف بدنا نحلها لهالقصه.

0: 9 8 9 9 8 9 وبنرجع بنسمع بوز.
1: بعدين مين بيتذكر أوضة الجرادين بالمدارس؟
0: اختي بتتذكرها هلا بعدها بعتت لي يا بودي. كانوا يقولوا لنا بنحط لكم لبن على دينيكم نحطكم بأوضة الجرادين ليأكلوا لكم دينيكم. طب معقول؟ رعب رعب نحن وصغار رعب.
2: مرحب يا أحلى رونا.
0: أهلا أهلا يا كوكي.
2: كل جمعة بدنا نعايدك كل جمعة عايدك والعاني والعاني
0: حبيبتي.
2: وبالنسبة لأول الخرافات عن جد اللي كانوا يقولون إياهم إنه أشياء هيك عن جد ما بتفوت بالرأس، إنه إذا بتفشخ فوق حدا بيقصر، إذا بتفتح الشمسية بالبيت فيل، إذا بتشرب قهوة بيطلعوا شوير بيكلو شو كل هول ما بعرف قصص هيك يعني جد كيف كنا نصدقها ما بعرف. وبالنسبة لأغنية هيفا عن جد عن جد كتير رائعة، وحضروا الكليب عن جد الإخراج تبعه كتير حلو، كتير الألوان حلوة، وعن جد الأديتينج يعني كتير كتير حبيت الكليب وكتير مهضومة وكتير لبقلة لهيفا.
0: بدنا نقلها لهيفا ونوصل لها هيدي المسج الحلوة منك صراحة. ايه ما بعرف ليش كانوا يخوفونا لهالدرجة. حبيبة قلبي يا ناجو رح نكفي معكم، ولكن كمان بدنا نتوقف مع بريك قصير ومنرجع منتابع ولعاني.
3: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
4: تبرد تعبولت
5: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: هو الحليب.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
2: ولك ألو،
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: ورجعنا مكملين حلقتنا معكم يا أحلى عالم بالعالم. كمان عم نسمع فويس جديد.
1: بونسوار لك
0: بونسوار.
1: حبيبي اشتقنا لك كتير كتير كتير لك فقد كتير
0: حبيبة قلبي.
1: حبيبي أنا إلي نصيب اسمعك لقلك شو.
0: شو
1: أنا بخلي الشغل على 4 ورحت على البيت على 5:00 إلا ربع. قلت يا الله ما رح أسمع رولا شامية اليوم. هلأ إجاني مشوار ضروري وهياني كيفت إنه رح أسمعك. حبيبي
0: حبيبة قلبي هيدا من حظي إنه إجاكي مشوار لأنا أسمع صوتك. يلا جريت لك أنا شاركي معنا بالحلقة. سنك ما تكبه حطه تحت المخدة بتعطيك الجنية محله مصاري 100% هيك كانوا يقولوا لنا. كانت أمي بتقلي ما كب ملح على الأرض بس موت بلمون برموشة. يا الله 100% يقولوا لنا ما تكبوا ملح على الأرض بتلمون برموشكن. مش معقول. كمان
2: أم الرور بونجور.
0: لك بونجور.
2: هابي بيرثدي وعقبال المية. أنا هلأ ل
0: ميرسي.
2: سمعت وعرفت إنه كان عيدك. برجيك العذراء يعني بحبه أنا برج العذراء. بالنسبة للخرافات أنا ما حدا قال لي أنا قررت من عندي هول الأشياء للصغار بيصدقون. ما بعرف ليه كنت فكر إنه أنتوا الممثلين بعيد الشر عن قلبك بس كنت فكر لما حدا يموت بمسلسل إنه هو مات بالحقيقة. خلص شوف الدم طلع منه ودفنوه هيك وكنت دائما فكر بيني وبين حالي إنه شو بيحسوا هول العالم. ليه ممكن واحد روح يشتغل شغل بيتطلب منه إنه يموت كمال تو انترتين العالم. فما حدا قال ليها أنا قررت من عندي إنه هيك بوقتها. وشو هلا إذا بتسألي أمي بتقلي كيوبرنا كان الأول بصفه.
0: يا الله. يعني هيدي الخبرية ما بتتفوت.
3: يا رتي شو عملتي بأمي يا رتي رتي هذا بالأوضة أمي إجت فرحتها صوتها لآخر كوريدور.
0: حياتي
3: رأسي صليش من وقت أنت ما غبتي أمي مختفي حسة.
0: يا الله
3: في هالحياة شو بتعملي لها يا رأسي شو بتعملي لها.
0: هيدا نجوتا يا بام بام بتحبني قد ما أنا بحبها. إن شاء الله عطول بتضل فرحانة وبتضل عم تضحك وبتضل مبسوطة يا رب. أبو عمر
4: رولاتي سعد لي مساك.
0: سعد لي مساك.
4: ما بعرف شو موضوع الحلقة هلأ أطلعت بس بشبري تكنيكلي مهضومة. بلس 18 شوي على الخفيف. مرة في واحد راح للحكيم قال له يا دكتور المدخل عم يجعني. قال له أول شيء ما اسمه مدخل اسمه مخرج وإذا حضلك تسميه مدخل رح يضل يوجعك.
0: يخرب ذوقك يخرب ذوقك عنك. أبو عمر في ولاد عم يسمعونا. والعاني والعاني مع أهضم رولاتي. أنا بنسى كل الألعيب بس اسمعك. جرب شوف اذا قريتها مزبوط يعني. اوكي
1: كان عيدك وانا ما عيدتك. لا تترو
0: شفتي.
1: هابي بيرثدي يا حلو حبيبي. ان شاء الله كل ايامك بتكون بيضة مثل قلبك يا رب. كل شيء بتتمني بيتحقق. حبيبة قلب الكل والجماهير رولا.
0: يا حبيبة قلبي ولك مرسي مرسي مرسي على هالكلمات الحلوة وعلى هالمحبة الحلوة. الله يخلي لي اياكم دايما يا رب منورين لحياتي. مرحبا كيفك مدام رولا بقدر اشترك؟ طبعا
5: مرحبا مدام رولا كيفك يا عزيزي. مدام رولا كان يقول لنا من زمان قال ما توقف تحت قوس القزح قال لون الازرق البنت بتصير صابة لون الزرق الصابة بتصير بنت. ما بعرف شهر خرافات. كان يقول لنا نام نام يلا تنام لتبحرك تقير الحمام. ما بعرف كانوا يخوفونا يعني انه ما كان في دفع ولا كان في قتل. شو
0: بحرفنا
5: قولونا قال شو هالغنية بيسي بيسي ناو أمي داو الداو كيف البيسي بجات أمي داو الداو.
0: ايه ايه ايه مزبوط معك. يعني كانوا يقولوا لنا قصص لا على البال ولا على الخاطر. نجوت انا كمان
6: انا حكيتك من شنو مش ضليني معك. انا حكيتك نجلو بس ما حسيتك عرفتيني بالتليفون.
0: ولو ما قلت لك يا مجدلينه
6: عم نايس ريجن للجميع.
0: ولو يا مجدلينه قلت لك وقلت لك هابي بيرثدي لانه انت كمان كان عيدك بسان سبتمبر. شكلك بتحكيني بس ما بتكون مركز مجدلينه.
2: هاي هاي اجين تذكرت هلا بالنسبه للخرافات اللي كانوا يقولوا لنا اياها. كانوا يقولوا لنا كانوا وقت الاعياد ويصلوا لنا تياب وهيك ويعزبونا ونعلق بدنا نلبسهم. كانوا يقولوا لنا انه اذا لبسناهم قبل بوقت بيشخ علينا العيد. هلا كيف ممكن تزبط ساينتفكلي ما بعرف بس انه هيك كانوا يقولوا لنا وكنا نصدق.
0: عن جد يعني وحياة الله عن جد لما بنقعد هيك بنفكر بالقصص اللي كانوا يقولوا لنا اياها هالقد كنت حس انه بيستهبلونا اهلنا يعني لهالدرجة انه خلص بقلن بقلها هيك وبتحل بقى بتفوت بتنام. رح ننتقل هلأ لفقرتنا الثانية
7: محامي بالمقلوب.
0: لا اسمع هلأ هضمتكم وطريقتكم بالتعبير صرتوا تعرفوا هيدا الفقرة ايه. انا بعطيكم الموضوع وانتوا بدكم تدافعوا عنه. يعني باختصار المحامي بالمقلوب بشرفكم يا جماعة. في احلى من الاشخاص يلي دايما بيتأخروا وبضلن منطريننا؟ في احلى منهم؟ جاوبوني بطريقتكم المهضومة وكونوا المحامي بالمقلوب.

Okay, Jade بيقول لي ليه جون شيك arrive toujours en retard. يعني هيدا احلى دفاع من محامي بالمقلوب. والله يا جادو صبطه.

في احلى منهم الناس اللي بيتاخروا وبينطروكم وانتم بتكونوا لابسين تيابكم وعاملين شعركم وعاملين ميك اب ولابسين هالكعب معنزقين عليه وانتم بتنطروا مثلا 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه وتدوم بهضمتهم انه هن منهم بونكتيال. قد ايه في احلى منهم؟ يعني يا ريت بحياتنا يكون عنا هيك اشخاص دايما يقبرون ان شاء الله.

0: احلى شيء بالصيفيه منكون عم نزرزب عم نشلي واز هيدا الشيء. يلا لنسمع كمان فويس جديد.
1: ايه اكيد رولا في احلى من النطره بالشمسات ظهريات مع العرقات ونزرزب.
0: يا الله
1: انا لا يدوق لحدا.
0: القلوب عند بعضها القلوب عند بعضها. كانوا يقولوا لنا ما تفتح الشمسيه بالبيت بصير شيء مش منيح. مزبوط هيدا الموضوع اللي حكينا فيه قبل. هلا نحن عم نحكي عن محامي بالمقلوب. محامي بالمقلوب بدكم تكونوا انتو المحامية بالمقلوب وتشرحوا لي وتدافعوا عن الاشخاص اللي دايما بيتأخروا وبيضلوا منطريننا. كمان بنسمع
2: رولاتي انا مضطرة انزل عندك وفير هلا سو بدي اقلك شي. انا مرة رفيقتي نطرتني 45 دقيقة بالسيارة وهي بلاية تانية يعني هي حد بلاية تانية بس كنا رايحين كان ماي بيرثداي بس فيديها لأنه هي ماي بيست فريند فيديها أكيد كل مرة بتنطرني وكل مرة بضل أقول وبعيد فيديها.
0: يا الله إيه استفلي بقى لأنه ما عم بتشارعيها سو أخدت راحتها. بدي أقلك نعيما حبيبتي وإن شاء الله يعجبوك الشعرات. أنا بحب كون معك وانطر كل النهار. اوكي برافو. كمان بنسمع اميا.
3: هاي رولا كيفك؟
0: هاي
3: تبا
0: ثانك يو ثانك يو.
3: رولا انا بحب البوس وجهز حالي بس لاقعد انطرهم يعني احب لحظات عندي هيدي نص ساعه وربع ساعه اللي بقعد بنطر بكون انا جاهزه ولابسه وعم زرزي بعرق بس قاعده ناطرتهم ألذ شيء
0: عن جد. قد ايه حلو قد ايه حلو يا عمية في ألذ منهم هيك اشخاص. كمان معنا اتصال. الو
4: الو الو رولا
0: جاني جاني الو
4: صومت
0: اي مس يو مور
4: يا عمي شقنا لك كثير.
0: انا كمان
4: بدي اقول لك بدي عايدك
0: يلا
4: بس تعرفي قبل ما اقول هابي بيرثدي ساعة كانت 4:30 قلت بعد في نص ساعة خليني شوف الفيسبوك شفت صورتك وخوتتني انت ولابسة وهابي بيرثدي والكاتويات ومشموع يي كيف عم كيف راحت الوقت
0: يا
4: طلعتها 5:30 انا بتطرز عليك.
0: يا الله
4: هابي بيرثدي يا رب كل الاشياء اللي عم تتمنيه لازم تكون وصل لك لانت عم تساعدي العالم الله بده يساعدك من كل بيت
0: حبيبة قلبي. أمين يا رب
4: ما في أطيب منك وحياتك صدقيني كتير مشتاقين عليك
0: وأنا كتير كتير واشتقت لصوتك لأنه ما سمعت صوتك مبارح استفقد لي
4: مبارح كنت ليش؟
0: ايه ما مبارح قليلة ما
4: مبارح الجمعة أنا
0: مبارح ولعولي إياها وسيربريز والعاني بالاستوديو
4: وحتى اليوم تأخرت كمان ليكي أنا عم بتشوف الفيسبوك راحت الوقت وما عرفت بس شفتك راح الوقت.
0: حبيبة قلبي فداكي يلا التنين بنرجع منقلع من أول وجديد بتسيبينا على الخمسة
4: لازم تكوني ترتاحي أنت كمان عم تبسطين لا نحن كمان بدنا نعطي مجال تنبسطي أنت.
0: حبيبة قلبي خليلي إياكي يلا
4: يلا بتشكرك أهلا وسهلا فيكي ببرنامج ملعانة بالأغاني إذا أحلى إذا
0: حبيبة قلبي يا جيني I love you بوسك ومبسطت سمعت صوتك و see you on Monday إن الله راد have a nice weekend
4: thank you
0: bye bye bye bye ciao bye. يا الله يا جيني شو بحبك قال التهت عم تتفرج على فيديوهاتي. كمان عم نسمع
1: لا سيريس رولا فيك تقولي لا للمدير يلي عاملين لك بيرثدي سربرايز لرفيقتنا وانا بالشغل المديرة تتأخر ما فيك تقولي لا لا تأخرت شو نعمل؟
0: مزبوط مزبوط مزبوط ما فينا نقلا شي بدل ما تكون كانت هي اللي عم تفتتح السوربريز صرنا نحنا هي سوربريز انها اجت.
5: انه طب ما هو الواحد كيف بده يعرف قيمة الشغلة الا اذا تعب وشقي وتعذب ونطر لا يحصل عليها
0: ونطر وزرزب وشلي وكل هيدول
1: رلاتي انا كان
0: عمره
1: شارك معك بس ما عرفت بالموضوع وجعني بطني يعني لدرجة انه انا ستريك ما بقدر اعمل محامي هذا اسمه محامي الشيطان انا بفضل فوت على الحبس ما بقدر
6: يعني بتعرفي أنا مجوز وبنطر مرتي تحت البناية وبتبهدل مثل ما بقوله مش بالشمسات تحت الشتوات وبعجل بالسات. أنا إذا كان الموعد خمسة خمسة إلا عشرة بكون عندك هالقد سوري ما فيني يكون المهم بعتذر منك هلا وجعني بطني
0: عن جد. يعني يا أنيس إنه حتى بإنك تمثل ما قادر تمثل بهذا الموضوع قد ما بيسمك
7: يا رلاتي again معك ملك الغرام أنا بطلع مع ميراي الصباح
0: أهلين
7: خبرية يلي بخليكي مظبوط تنطري هو الحب والغرام كنت مغروم بالزمانات والزمانات يعني شي 27 سنة 28 سنة مغروم ببنت كانت تتعلم بمدرسة بثانوية بعد الظهر انطرها من التنتين للستة
0: يا لطيف
7: عفرد وقف ضل ناطرها وعقلبي احلى من عسل شد الدنيا اخر شيء في سريون طرحوا بشغله بالمدرسه يعلوا الحيط كرمالي قام راح اجيب السيبه وحطيتها على حيط الجيران بس اشوفها
0: لا غرام
7: نظري شفت شو حلوه الناطره
0: اي والله
7: غرام يخليك تنطري
0: يعني غرام وانتقام غرامك غرام وانت من التنتين للسته اجادك اجادك
8: رولاتي حبيبي بتعرف ان النطرة بالشمس كتير منيحة وإلها كتير فوايد
0: كيف يعني؟
8: صحيا ودينيا أخبرك وأخلاقيا
0: يلا
8: أول شيء دينيا بضلك تقول أستغفر الله حسبنا الله ونعم الوكيل وينو الحيوان هيدي ده عم تفرزي عرق العرق اللي ما تفرزيه كتير منيح يعني أول شيء بيطلع كل السموم من جسمك وبتكون عم تاخذي فيتامين دي عم تعملي سنتاز للفيتامين دي ثالث شيء بس يجي هو بتطلعي معه انت شو بتغني له بكل عرقانه فاحت ريحه البارود ريحته مثل ريحه الدود ساعتها هو بيغمى عليه بتقعد السياره وبتمشي
0: يخرب ذوقك يا ابو عمر من وين بتجيبهم من وين بتجيبهم
3: أحلى شيء يا رولاتي بس تعملي مثلا جاب تبولي عرفتيته وانت مثلا مبسوطة انه عاملة جاب تبولي وبحرق دينك فيه ويجي يقعدوا قبالك مثلا يقولولك في طعمة مش طيبة البقدونسات اسماك البندوريات خشنين أنا أصير بتطلع فيهم شو هالهبل هوا وإذا بتضحك لهم يعني عرفت إنه معلش يا مثلا تعملي طبخة محشي كوسة بكوني انت بحرق دينك لأنه قرت الكوسيات ايه مثلا ما بعرف فيهم طعمه انه ما على شيء تاني مره بصير اطيب عادي هيك كول يعني بدلك بالحياه كول وما حق فاميلا اليوم انت رجعتي لي طال ايجابيه اليوم انا بدري شو صار لي اوفر دوز بهشتي فرحتي اوفر بحبيك وان شاء الله ويك اند حلو كتير حبيبه قلبي رولاتي
0: حياتي انا جوتا وانا كمان بحبك قد الدنيا وان شاء الله الويك اند يكون حلو لك ولكل المستمعين.

زمان كانوا يغنوا لي، كان أصواتهم بتطير العقل، كل واحد يغني لنا غنية أحلى من الثاني. وينهم؟ وينهم اختفوا؟ اختص صيفية وكانت تعرف تخلص لنرجع نسمع هالأصوات الحلوة. بدنا نسمع أصوات هيك تعمل بتنعنش القلب.

0: بتركبوه، مرات بتركبوه لجمل بتموتني من الضحك.
1: شو الرابط؟
0: ثلاث كلمات ما خصن ببعضن وانتو بدكن تركبوا خبرية. للكلمات هني كعب، مدرسة، وبيانو. كعب، مدرسة، وبيانو، انتو بدكن تركبوا للخبرية وخبرية تكون مهضومة متلكن.

شو بكون عادة بكون عندكم هيدي سرعة البديهة على السريع؟ شكل مصعبت لكم الكلمات هالمرة، كعب ومدرسة وبيانو، بس عادة بلاقيكم أسرع من هيك. أشفي

0: يلا هيك نشوف شو بعتوا لي. رح بلش مع عبد الله. رولاتي حياتي وقت اللي كنت انت بالمدرسة انا كنت اقعد على كعبة ودقلك بيانو ما بتتذكريني. برافو حلوة لذيذة يا عبد الله.
1: هاي رولا كيفك؟ تمام
0: تبا.
1: شفتك بالمدرسة بصف البيانو لابسة كعب كتير حلو بيلبق.
0: ايوة يا شربول برافو.
2: رولاتي خلصت شغل سايبة شغلة بوجه في المدرسة، لقيت وحدة جاية عاملة فول ميك اب وطارقة كعب، قلت لها هلا انت جاية على المدرسة؟ قالت لي ايه. هلا تذكرت ان احنا بالاوبيتال في بيانو، قلت لها والله لو بوجه هالبيانو كنت مسكتك وخبطتك وعملتك اسود وابيض طلعتك مثل حمار الوحش.
0: ولو عم بتعنف النساء يا ابو عمر. كانت المعلمة بالمدرسة لابسة كعب عالي وبحصة البيانو وقعت وكسرت إجرة. الكعب دق على البيانو ماري ولا أهضم كمان.
3: والله يا رولا اليوم بكتنا بصوتك وبنحبك قدني كلها ومشان قلك عبال مي يا رب وبوويك أنت يا رولا وخليلنا إياك موويك أنت يا أحلى رولا وأطيب رولا بالعالم كله.
0: حبيبي يا غدغودة. نزلت غادة وطبشت الباب والراديو بعده داير. أنا كمان انبسطت سمعت صوتك وبون ويكند لقلك كمان حياتي. أنت رحت على المدرسة وكان في حفلة وأنا لعبت على البيانو وقد ما بشع الموسيقى ضربون النسوان بالكعب. أها أها هيك كرييتيف.
4: هاي رولا كيفك؟ ينعاد عليك.
0: مرسي.
4: والله أنا اليوم ضبطت حالي وهيك ولبست لك هالكعب ورحت توصل أختي على المدرسة وكانوا عاملين احتفالية بما أنه أول نهار فكانوا حاطين بيانو هيك بالنص فقعدت أنا ودقيت على البيانو وكل العالم يعني حبوا
0: البرفورمنس. أيوة برافو
5: لك يا رولا. بعدك عم تتقبلي تهاني كرمال عيدك أقبال المية. سوري انه تأخرنا معك توني.
0: حبيبي يا توني بدي اتقبل ليه ما بدي اتقبل؟
6: كانوا قبل كل سنة ينقوني بالمدرسة ويقولوا لي البسي كعب وتعدق بيانو.
0: يا نوسك يا سمورتي انت يا سمورة. شو السؤال؟ السؤال هو بدك تركبي ثلاث كلمات هو الثلاث كلمات بجملة مهضومة كعب ومدرسة وبيانو هن ما خصهم ببعض يا حبيبة القلب. كمان عم نسمع فويس.
7: كنت بالمدرسة فاتت المعلمي وشفافة المقلمي لاسي هالقصير وناتعة كعب الطويل قعدت على البيانو ودقت للهبيل. ونحن على اساس سرحين مهبولين فيها
0: مع شعر كمان ما هيك يعني في احاسيس طنانه كمان.
8: كل الناس بتكبر وانت بتصغري وبتتحلي أكتر كل ما بتكبري يا رولتي قلبي بين ضلوعي تخبي طبيعي وحنوني وما بتتكبري أنا بحبك أكتر ما بتتصوري.
0: ولك الله يا أبو الميش. هلأ إذا المستمعين عم بيركزوا مظبوط على الصوت لازم تعرفوا إنه هيدا الصوت صوت حبيب قلبي ميشيل خوري الفنان المرهف اللي عامل غنية جنريك والعاني. بدي أقول لك حبيب قلبي يا ميشو I love you to the moon and back. ويسلم هالصوت خلي لي قلبك. سمعنا إياها للجنريك تنسمعها بصوت أبو الميش. لح أسمع هيدا الفويس قبل ما نرجع.
6: هيك رولاتي في غنية عملها وائل كفوري هلا رجعت الشتوية متصور قدام المدرسة هو انه رجعت الشتوية ورجعت المدرسة وحاطت بيانو غنية هيك كتير رايقة عم يدق وانت عم ترقص قباله بالكعب وانا اقول يقبرني الله منيح اللي يا وائل كفوري حطيت رولاتي معك بالكليب لنحضر ونبسط ونتمعن واخ يا غدا اخ
0: عملت
6: فيه
0: مبارح يا الله وبحبك كثير
6: انا
0: وانا كمان كثير كثير I love you more يا ميشو

0: حبيب قلبي يا أبو الميش الفنان ميشيل خوري يسلم هالصوت ويلا صار لازم نعمل شي جديد لذيذ مهضوم للختام مش للتبليشة. هيدي ترند صارت. أنا ملك الغرام وبكتب شعر وبيش الجانة. عندي أكثر من 3000 شعر. واو واو واو برافو. يا ريت لعب المدرسة مثل لعب البيانو كانت الحياة روعة. يا ريت عمرها ما عمرت بيت كمان. منسمع
1: بصفر رولا كيفك. بالمدرسة كان في حفلة المسرح فتحوه عادوا كل التلاميذ دقوا الشخص بيانو.
0: أيوة برافو. شو هالجملة لبست كعب حملت بيانو ورحت على المدرسة بس نسيت الشنطة. هيدي فيها واحدة زيادة يعني اكسترا اكسترا. كمان بنسمع غنوة.
2: يا الله يا رولاتي بعقد المسؤول اللي كان عم بغني قدي في احساس وقدي انت بتستاهلي قدي هيدا قمة الاحساس وقدي انت بتستاهلي واكتر كمان. بس هو وصل لقمة الاحساس بصوته بالكلمات وحتى بطبقة الصوت الحنية الموجودة بتعقد بتعقد بتعقد. برجع بقليك هابي بيرثداي تستاهلي اكتر واكتر واكتر.
0: حبيبة قلبي يا غنوة شكرا كتير كتير. وفيك تفوتي تسمعي الفنان ميشيل خوري على انستغرام على يوتيوب عامل اغاني كتير حلوة. وبكرا ان الله راد بس تجي على لبنان كمان بيعمل سهرات كتير كتير كتير حلوة. فأكيد شكرا لمحبتك يا حبيبة القلب. وختامها مع رولا ملكة الكواكب.
3: مع رولا ملكة الكواكب
0: اليوم رح خبركن شو ناطركن بالويكند. حمولي حالكن وفتحوا دينيكن واسمعوني. الحمل الويكند جاي يكسر الروتين يا عزيزي الحمل. بس انتبه الحماس مش دايما فكرة حلوة. برج الثور في طلعة أو قعدة رح تغير مودك بس ما تتأخر الحلو ببلش بكير. أما برج الجوزاء حدا رح يرجع يفتح معك حكي والسؤال هو بدك ترد ولا خلصنا. شو يا جوزاء؟ برج السرطان ويك اند عاطفي بامتياز. يا برج السرطان يا تقرب من حدا يا تبعد عن حدا. برج الأسد الأضواء عليك بس هالمرة بلا ما تطلب أنت هي جاي جاي. برج العذراء وما أدراك ما برج العذراء. عندك بلان وبكرة رح تكتشف أنه أحلى شيء أنه ماشي مثل ما أنت خططت. نشوف شو ناطرنا بكرة. برج الميزان قرار صغير بس ممكن يعمل فرق كتير كبير. برج العقرب في شي مخبى رح ينكشف وانت اصلا حاسس فيه. برج القوس حضر حالك لتغيير مفاجئ يا برج القوس. برج الجدي بدك ترتاح بس الحياة عندها رأي تاني. سوري. برج الدلو رسالة دعوة أو شخص من الماضي شيء رح يطلع فجأة، فحضر حالك يا برج الدلو على المفاجأة. ختامها مع برج الحوت. الويك أند إلك يا برج الحوت، الويك أند إلك حب ضحك وقرار كنت مأجله رح تبادر فيه بهيدا الويكند.

مع الأبراج بدي لكم بون ويكند لكل اللي عم يسمعونا أكيد من لبنان من برات لبنان. حلقة ممتعة ولزلوزة كانت معكم رولا شامية من الساعة 5 إلى 6 والثلاث ببرنامج والعانين. إن شاء الله بتكونوا أنتم كمان استمتعتوا بحلقتنا لليوم. نرجع منشوف بعدنا أنا وياكم إن الله راد نهار التنين على الساعة 5. كونوا كتار. I love you. See you on Monday. Bye bye.

0: بورد تاع بورد تاع
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: ميو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بحب أقدم واجه البحر والطير وكنيات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبد إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
2: خير شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: فوق ليه بدعك لسانك؟
2: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
5: ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني
6: تحكي وتحكت له دلعنا يا ما تدلعت له
5: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا لبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: برني موديلكم وألوانكم.
1: دخيل صوتك أنت دوا للناس.
2: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروسة لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحن معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: اسمعوا الأغنية زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
2: دخل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: شو رأيك كاستوران يف الدنيا وندور؟
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت.

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: يا جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيقة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
6: نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبير.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: ايه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي،
4: نط الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويكند دايما غير مع اغاني اغاني
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: وريد بلا بعجقة وبسمعك
0: يقبضني مدير. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمعنا طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: اسمعوا الأغنية زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك أستوران يف الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وساعة.